مربهذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة